اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بسيطة بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة. بسيطة بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة. تتحسر على العشرة عدد شعرك بعد ما روح وتتحسر على العشرة عدد شعرك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا مرحبا فيكم ومساء الاثنين الجميل وبرنامجكم الغنائي اليومي آمر تدلل. بدايتنا جديد الفنانة أنغام ومحاصرني. نحييكم إبراهيم العزام التنفيذ عبد الله الهيل من التقديم. نسمع

هذه البداية مع جديد الفنان أنغام الميني ألبوم اللي طرحت فيه 4 أغنيات ونحيي على هالألبوم المختلف وفي تجديد كما عودتنا الفنانة أنغام. شاركونا على الواتساب 440-30000 مع منصة

حلوة قفلتها الأغنية تقول بحبه بس أنا مش عايزة، فيها تناقضات من أغنية القديمة بتلخبطة وساعات كتير. فألبوم مميز الفنانة أنغام، ولاحظنا في تجديد مع الكتاب والملحنين، دائما تدعم المواهب الشابة وتواكب الأجيال الجديدة وتواكب الموسيقى وتعصرها بشكل عام. الفنانة المتميزة أنغام، نبارك لها كأسرة صوت خليج على هالألبوم الجديد، الميني ألبوم أسرة آمر تدلل. إذا شاركونا عبر الواتساب ومنصة إكس، ونبي منكم مشاركة جميلة حول موضوعنا اليوم. بنسمعكم كم أغنية، نبي ذكرياتكم مع هالأغاني نسمع معاكم.

وانتم عزيزين على قلوبنا. يا العزيز شلون اودعك، خاصة هاي فيها طاري سفر والحين اجواء الصيف الكل مسافر او الاغلب، فودي اعرف شنو ذكرياتكم مع اغنية يا العزيز للقيصر كاظم الساهر، وايضا بنسمعكم اغنية ثانية يمكن لكم ذكريات وياها.

وانتو كتلة ودنيا من الولها لين احنا مستمعين. اكيد هالاغنية بعد عبد الله رويشد من اجمل الاغنيات، اكيد لكم ذكريات ترافقكم مع هالاغنية كل ما تسمعونها. شاركونا سواء ذكرياتكم مع يا العزيز الكاظم الساهر او عبد الله رويشد دنيا الولا. تحياتنا لك عبر منصة اكس مستمعتنا ام محمد وفاء. والله الاغنية عليها او مش متوفرة عندنا حاليا، فشوفي مطرب ثاني او اغنية ثانية ما يصير خاطرك الا طيب. لكن الحين نسمعكم اول اختيار من مستمعتنا رحاب عبر منصة اكس، وتودينا مع فضل شاكر من اجمل اغنياته القديمة يقول فيها عديها.

حيا الله المستمعين جميعا في آمر تدلل، شاركونا عبر الواتساب 440-30-ألف زائد منصة إكس، وأتمنى أنكم تشاركونا حول موضوعنا ذكرياتكم مع أغنية كاظم الساهري العزيز أو عبد الله رويشد مهرجان الدوحي. يمكن لكم ذكريات مع الأغنيتين. علي النجادي حياك الله، يبي يسمع فنان اسمه أحمد جبران، أنا ما بيدي نعمل، بنشوفها لك إذا موجودة. سعاد من الكويت يا مرحبا، تبي تسمع بدينا في محاصرني يا سعاد للفنانة أنغام جديدة، والإهداء لبنت أخوت سارة. شوفي أغنية ثانية وما يصير خاطرك إلا طيب. وأيضا إبراهيم محسون مساء الخير، يبي يسمع عيسى الكبيسي معك التحية إن شاء الله، لأن ما شاء الله الرسائل كثيرة. لكن الحين اللبي اختيار مستمعنا سعود عبر منصة إكس، بيودينا مع شيرين أغنية بطمنك.

حياكم الله في آمر تدل أبو أمير من اليمن. يا مرحبا. شوف أغنية ثانية للفنانة أصالة وما يصير خاطر كله طيب. أم الصغير يا مرحبا، تبي تسمع للراحلة ذكرى وحياتي عندك إن شاء الله. أنغام بدأ إن فيها في محاصرني جديدة يا علي وجداد، بتسمع إن شاء الله طول ما أنت بعيد لأنغام بساعة أغانيكم. وحياك الله يا أخوي سامي المخيني من عمان، بيسمع الفنانة أصالة سواها قلبي، بسمعك يا إن شاء الله في الحلقة. حياك الله يا مستمعنا أبو مطر، يبي يسمع عبد الكريم عبد القادر يطري عليه الوله إن شاء الله، ويهديها الأخو حمد محمد أحمد النصف ربعه في المدرسة قدر الإعدادية. وبالنسبة لذكرياته على أغنية العزيز وأغنية رويش دنيا الوا، يقول بالخصوص العزيز كانوا يقعدون عند دكان في مشيرب فريجهم قبل ويشغلون الأغنية. وبالنسبة أغنية دنيا الوله من الذكريات إن كانوا يتعشون في مطعم قريب سينما الخليج ويدخلون السينما، جعل فيه العافية يا أبو مطر ورجعته فعلا أنت بعد ما أيام التسعينات، وشكرا على الإطراء. أيضا علي موسى يقول بالنسبة أغنية العزيز كاظم السهر ذكرياته كانت بالنسبة له بداية الأغاني القصيرة والخفيفة، وشافها أول مرة على تلفزيون العراق سنة 90. تحياتك علي موسى، باللبي لك اختيارك الكاظم الساهر مرت على بالي، لكن الحين سمعك باختيار أم محمد من اليمن بتودينا مع أجمل، أو أم الصغير من اليمن تبي تسمع الراحلة ذكرى في وحياتي عندك من أجمل أغنياتها باللون المصري وانطلاقتها الراحلة ذكرى مع الفن في مصر والأغنية المصرية تحديدا. نسمعها

0: الله يرحم الراحلة ذكرى. نسمعكم صوت الراحلة ذكرى بالفلاش الجميل حصري على صوت رحلة.
1: كده جمهوري العزيز، هديكم إحساسي في هذه الأغنية.

حياكم الله في آمر تدلل وحول ذكرياتكم سواء للعزيز أو لدنيا الولا. للعزيز الفنان الكبير كاظم الساري يقول لي مستمعنا سامي المخيني الأغنية سنة 92 وكانت حلوة ذكرياته في سنة 92 لما سمع هذه الأغنية. لكن الحين لبي اختيار بمطر بيودينا مع الصوت الرائع الصوت القدير الفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر في يطري عليه الولا. نسمعك ياها من جلسات صوت خيج والإهداء يوصل ربعك وأصدقائك حمد محمد أحمد النصف. حياك الله يا أبو مطر استمتع بغنيتك.

حياكم الله في آمر تدلل. وأيضا من الذكريات يقولوا لي بخصوص غنية الدنيا الأولى، حضروا حفلة عبدالله رويشد في سوق واقف من زمان، وعلى دخولهم الحفل أقول منو اللي قال، يقول لي زميلي إبراهيم العزال هو يوم دخل الحفلة كان على هذه الأغنية وتعلق في أغنية عبدالله رويشد الدنيا الأولى. من أجمل الذكريات أيام حفلات الريان في سوق واقف. ويعطيكم العافية إحنا مستمعين. سعاد اختارت فضل شاكر يمسهرني الليل، بنحطها لك في ساعة أغانيكم طلعنا في عديها. الفضل شاكر يوصل إهداك يا سعاد حق بنت أخوك سارة. لكن الحين نسمع الفنانة نوال من أجمل الأغنيات بابك وبابك من ألبومها نوال 2016، كلمات تركي وألحان طارق محمد، اختيار فهد عبر إكس.

وما له لزوم. حياكم الله في آمر تدل ومستمتعين باختياراتكم اليوم ومشاركتكم الفعالة حول الذكريات ويا أغاني العزيز ودنيا الولا. أحلام القحطاني تحياتنا ليش تبي تودينا مع إحساس مختلف سعد الفهد في أغنيته الرائعة تناديني. إن شاء الله يا أحلام القحطاني من قطر وما يصير خاطرك إلا طيب، ويعطيك العافية يا سعاد وشكرا على تفاعلك. لكن الحين إيش رأيكم اللي باختيار علي موسى بيودينا مع كاظم السار في هالأغنية الرائعة بعنوان مرت على بالي؟ نستمتع وياك علي موسى بهالاختيار، حياك الله.

ومع اغاني ذكريات حول الذكريات. يقول يعني موسى بخصوص اغنيه الدنيا الاولى لرويشد، يقول في برنامج لداود حسين غنائيات سواسل 99 وغنى الاغنيه بطريقه كوميديه ساخره وكانت جميله جدا، لذلك بحث عن الاغنيه الاصليه واكتشف انها لعبد الله رويش الدنيا ولا. تحياته والله القدير الفنان داود حسين اللي كان نستمتع ببرامج الفكاهيه وبرامج المنوعات في رمضان، فعلا كانت وجبه خفيفه في الشهر الفضيل لهالافكار حلوه ذكريات. تحياتنا لك يا علي موسى، وتقول لي سعاد حول ذكريات مع اغنيه كاظم السار تحديدا. تقول احس فيها دائما الم ووداع لان فيها سفر وحزن. الله يعطيك العافيه والله لي بالحزن يا سعاد، وبس قاعده تشاركنا عن الاغنيه كموضوعها، ويعطيك العافيه وعلى هالذكريات الجميله يا سعاد. الحين لبي اختيار احلام القحطاني من قطر، وتودينا مع الصوت الجميل سعد الفهد من اجمل اغنياته اللي ما زالت من التسعينات للحين مطلوبه، وكانها اغنيه 2026 تناديني واجي ملهوف. اعتقد حفله اللي بيقول حبيبي المفروض الكورال حبيبي نسمع حفل ومهرجان سعد الفهد.

حياكم الله في آمر تدلل والدقائق الأخيرة، وإن شاء الله نلبي كل طلباتكم. إبراهيم محسوم السعودية، تحياتنا لك، ونوديك مع اختيارك لعيسى الكبيسي في معك التحية.

ونحييكم يا أحلى مستمعين. والحين نسمعكم اختيار جميل للي طلب أغنية الفنانة الكبيرة أصالة سواها قلبي. إن شاء الله اللي بيطلبك خونا من عمان سامي سليم المخيني. حياك الله.

سواها قلبي كان أول تعاون جمع الفنانة أصالة بالملحن السهم وعطاها قنابل من الأغنيات في هذا الألبوم في 2007، من بينها طلبتك، لا تحاكيني، أمنية، ووايد أغاني كانت تعتبر هتات في هذا الألبوم، ألبوم سواها قلبي. كان الغلاف بعد شكل أصالة فيه خليجية بحت، من أجمل الألبومات كان سواها قلبي. يعطيكم العافية الفنان أحلام. بتكون ختام هذه الحلقة اليوم اختيار مستمعنا مصطفى عبر منصة إكس، يبي سمعنا مع السلامة، وإحنا نقول لكم مع السلامة يا أحلام المستمعين. شاركتونا اليوم وباكر معاكم نفس الموعد من 5 لـ 6. في أمان الله. إبراهيم العزام من التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم، والساعة الأخيرة أو الساعة القادمة أغانيكم برافقكم فيها الزميل عمر العيسى، وبينفذ الطلبات المتكررة حق الفنان وطلباتكم الجديدة. ابعثوا واتساب، ما يصير خاطركم إلا طيب، ومع السلامة أحلام.

صافي الدمع هليه واللي انتهى صافيه هاتي سريبه يا عين هلي صافي الدمع هليه واللي انتهى صافيه هاتي سريبه يا عين شوفي زرع خلك وراعيه هذه معاويده وهذه قليبه يا عين شوفي زرع خلك وراعيه هذه معاويده وهذه قليبه ان مرني بالسوق ما اقدر احاكيه مصيبه يكبرها من مصيبه اللي يبينا عيه النفس تبغيه اللي يبينا عيه النفس تبغيه واللي نبي عيال بخت لا يجيب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد